هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 22 من أيلول سبتمبر 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، أنا آلاء جوردو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين، منبع البدايات، والحكايات المخفية، وسجل الأسفار.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن دعوته العالم أكبر من خمسة هي دعوة إلى فهم أوسع للمسؤولية، وأن إلغاء حق النقض يجب أن يكون جوهر إصلاح الأمم المتحدة. وفي مقال بعنوان ينبغي للأمم المتحدة إلغاء حق النقض الفيتو الممنوح لمجلس الأمن، نشر في بولنبرغ، أوضح الرئيس أردوغان إن المآسي التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة كالأوبئة وأزمات الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد والنزاعات الإقليمية تظهر أن ترك حل للأزمات التي تواجه العالم لإرادة قلة من العواصم لا يتوافق مع واقع اليوم. وشدد أردوغان على أن تكييف آليات صنع القرار العالمية مع ظروف اليوم بات أمرا لا مفر منه، مشيرا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يزال يعكس هيكل حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وأكد أردوغان على أهمية فهم التمثيل بشكل أكثر فعالية وعدل.

عدلا ومساءلة، وأن ذلك ممكن من خلال توسيع نطاق التمثيل وتقاسم مسؤوليات القيادة بشكل عادل، مضيفا: نحن ملزمون بإشراك خبرات وقدرات وإرادة مختلف المناطق الجغرافية في حل القضايا العالمية والإقليمية، ودعوتنا إلى أن العالم أكبر من خمسة هي في هذا السياق دعوة إلى فهم أوسع للمسؤولية. ومن الضروري الآن تحويل الحاجة إلى الإصلاح إلى خارطة طريق عملية، ويجب أن يكون إلغاء حق النقد محور هذه الخارطة، لأن إضافة أعضاء جدد ذوي امتيازات إلى مجلس الأمن لا يحل مشكلة تركيز سلطة صنع القرار في أيدي عدد قليل من الدول، بل يوسع نطاق هيكل الامتيازات. كما يجب أن يكون إلغاء حق النقد نقطة الانطلاق والهدف الاستراتيجي الأساسي لأي إصلاح جاد، ولا يمكن أن يعني الإصلاح منح الامتياز نفسه لدول أخرى. يجب تشكيل تحالف واسع داخل الجمعية العامة حول مبدأ أنه لا ينبغي لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة إرادة أغلبية المجتمع الدولي بشكل دائم. وأكد أردوغان على ضرورة إعادة التوازن بين مجلس الأمن والجمعية العامة قائلاً: ينبغي تعزيز صلاحيات الجمعية العامة، كما ينبغي زيادة قدرة مجلس الأمن على التمثيل ومساءلته أمام الجمعية العامة من خلال هيكل لا يضم أعضاء دائمين، حيث تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الأمن لفترات متناوبة، وتستعيد الدول الراغبة في إعادة العضوية ثقة أغلبية الأعضاء في الانتخابات. لا يمكننا بناء النظام الدولي المستقبلي بالحفاظ على هياكل الماضي. ولقد أظهرت التطورات التي شهدها ربع القرن الماضي، وهي فترة قصيرة نسبيا في تاريخ العالم، أن لا توازن قوى ولا نظام دولي دائم. فالنظام الذي وعد بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك للبشرية فشل في منع نشوب حروب جديدة والحد من التفاوتات والاستجابة لتغيير موازين القوى. وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه في حين تبرز مراكز قوى جديدة في مجالات تتراوح بين الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا والدبلوماسية، فإن المؤسسات الدولية لا تتكيف مع هذا التحول بسرعة نفسها. كما أكد أردوغان مشيرا إلى أن هذا التغيير يستلزم إظهار إرادة دولية واسعة، إن تركيا ستواصل تسخير علاقاتها العالمية المتينة وخبراتها في الدبلوماسية متعددة الأطراف لخدمة هذا المسعى الإصلاحي. وأكد أردوغان دعمهم لجهود الرامية إلى إلغاء حق النقد الفيتو ومنح الدول الأعضاء المنتخبة مزيدا من النفوذ في عمليات صنع القرار وتعزيز دور الجمعية العامة قائلا: إن اجتماع دول من مختلف المناطق على هذه الأرضية المشتركة سيعزز شرعية النظام الدولي وقدرته التمثيلية، ومن الواضح أنه في عالم اليوم لا يمكن إرساء سلام دائم من خلال انتشار تكتلات منفصلة وغير متواصلة. من أجل عالم أكثر عدلا، يجب علينا توحيد خبرات وقدرات وإرادة مختلف المناطق الجغرافية على أرضية مشتركة. وستواصل تركيا بتقاليدها العريقة وقدراتها الدبلوماسية وعلاقاتها المتينة مع مختلف المناطق الجغرافية الاطلاع بمسؤوليتها في هذا المسعى الإصلاحي. يلفت رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أنظار المجتمع الدولي من جديد إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. ومنذ توليه رئاسة الوزراء حرص رئيس الجمهورية أردوغان في مشاركاته المتعاقبة في اجتماعات الأمم المتحدة على إدراج الإبادة الجماعية والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين على جدول الأعمال العالمي ليكون صوتا للحق الفلسطيني في المحافل الدولية. ودعا أردوغان المجتمع الدولي مرارا إلى التحرك المشترك ضد الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا أن الحل الدائم والوحيد يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمة القدس الشرقية. ففي كلمته أمام الجمعية العامة 62 عام 2007 شدد أردوغان على أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر نزاعات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إيجاد حل شامل يرتكز على رؤية الدولتين يعد ضرورة ملحة للاستقرار الإقليمي والدولي. وفي عام 2009 تساءل عن جدوى قرارات الأمم المتحدة وفشلها في وقف معاناة أهل غزة المحاصرين، داعيا إلى اتخاذ خطوات فعلية. أما في عام 2011 فقد انتقد بشدة ازدواجية المعايير الدولية وسيطر على الأراضي بالقوة، مؤكدا دعم تركيا المطلق للحقوق الفلسطينية المشروعة.
وفي عام 2014 أطلق أردوغان مقولته التاريخية العالم

أكبر من 5، محذرا من إفراغ آليات الأمم المتحدة من مضمونها بسبب هيمنة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وواصل في الأعوام التالية حشد الدعم الدولي لحماية القدس والمسجد الأقصى والوقف الفوري للاستيطان غير الشرعي. وفي خطاب عام 2019 استعرض أردوغان خريطة فلسطين عبر العقود، واضحا كيف قوض الاحتلال الأراضي الفلسطينية تدريجيا متسائلا عن الحدود الحقيقية لإسرائيل أمام صمت المجتمع الدولي. ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، جدد رئيس الجمهورية أردوغان التأكيد على مساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني، مشيرا إلى استشهاد مئات الصحفيين وموظفي الإغاثة جراء القصف المستمر، مشددا على متابعة أنقرة القانونية لمكافحة الجرائم الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الإبادة من العقاب. واليوم يتصدر ملف الإبادة الجماعية في غزة ووجوب اتخاذ تدابير رادعة ضد إسرائيل جدول أعمال كلمة رئيس الجمهورية أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: تركيا دولة تقع في قلب أكثر المناطق استراتيجية في العالم، ورغم الأزمات والصراعات التي أحاطت بها في الأونة الأخيرة فقد حافظت على مكانتها كواحة استقرار بل وعززتها. إذ حضر الرئيس أردوغان فعالية 100 عام من الصداقة تركيا والولايات المتحدة التي أقيمت في أحد مطاعم مدينة نيويورك، حيث جاء لحضور الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واستهل أردوغان كلمته بتحية الحضور قائلا أنهم يخطون بداية قوية للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وعرب أردوغان عن شكره لمجلس الأعمال الأمريكي التركي وغرفة التجارة الأمريكية لتنظيم هذا الحدث عشية هذه الفترة الاستثنائية قائلا: بفضل حوارنا الصادق والمثمر مع صديقي العزيز الرئيس ترامب حققنا وما زلنا نحقق تقدما ملحوظا في جميع مجالات علاقاتنا. فبعد لقائنا مع السيد ترامب في واشنطن العام الماضي، أكدت زيارته إلى أنقرة في يوليو تموز الماضي تحالفنا الراسخ وعززته بأوضح صورة ومنحته دفعة جديدة. كما صرح أردوغان بأن هذه الزيارات تفتح الباب أمام القرن الثاني من العلاقات مع العمل في الوقت نفسه بكل جهود لتحقيق تقدم ملموس في العديد من القضايا، مضيفاً: إن الصراعات والحروب والأزمات التي نواجهها في منطقتنا والعالم تستلزم حوارا وثيقا بين تركيا والولايات المتحدة، وبفضل الحوار والتنسيق اللذين أرسيناهما مع الولايات المتحدة نحقق نتائجا إيجابية لبلدينا في العديد من القضايا التي نشهد تأثيرها العالمي من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وآسيا، ونحن عازمون على مواصلة هذا النهج من خلال تكثيف جهودنا في الفترة المقبلة. وفي هذا الصدد أود التأكيد على ما يلي: لا يمكننا أبدا ولا نفصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، بل على العكس تعد علاقاتنا في مجال التجارة اليوم من بين العناصر الأساسية التي تدعم وتعزز علاقاتنا السياسية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: التقت السيدة أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بمفهوم صفر نفايات بروز أنجيلينا لولا دا سيلفا عقيلة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وعقد اللقاء بين أمينة أردوغان وروزالانجيلا لولا دا سيلفا في جلسة مغلقة في البيت التركي. كما حضر اللقاء وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ مراد كروم ورئيس مؤسسة صفر نفايات سمد آرباش ورئيس مؤتمر الأطراف الثلاثين السفير أندري كوريا دولاغو. ونشرت السيدة أمينة أردوغان على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي بخصوص الاجتماع: التقينا بالسيدة روزالانجيلا لولا دا سيلفا زوجة رئيس البرازيل في البيت التركي، وناقشنا قضايا على جدول أعمالنا المشترك وعلى رأسها المشاكل البيئية ومكافحة أزمة المناخ وجهودنا الرامية إلى تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف 31 كوب 31.

التقت السيدة أمينة أردوغان عاقلة رئيس الجمهورية رئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بصفر نفايات التابع للأمم المتحدة السيدة أمينة أردوغان في البيت التركي بنظيرتها السيرالونية فاطمة مادوبيو عقيلة رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة عقيلات رؤساء دول أفريقيا من أجل التنمية. وحضر اللقاء الذي جرى خلف الأبواب المغلقة في مدينة نيويورك وزير الصحة التركي كمال ميميش أولو. وعقب اللقاء نشرت أمينة أردوغان تغريدة عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي قالت فيه: التقينا في البيت التركي مع عقيلة رئيس سيراليون رئيسة منظمة عقيلات رؤساء دول أفريقيا من أجل التنمية صديقتي العزيزة السيدة فاطمة مادوبيو وتبادلنا وجهة النظر حول العديد من القضايا التي تشكل اهتماما مشتركا بيننا وفي مقدمتها البيئة والتعليم ورفاه النساء والأطفال. أكدت عقيلة رئيس الجمهورية رئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمم المتحدة لمبادرة صفر نفايات السيدة أمينة أردوغان اتخاذ الخطوة الأولى نحو مسار عالمي مشترك لحماية الأطفال، مشددة على أن جعل العالم الرقمي أكثر أمانا للأجيال القادمة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الدولي المكثف. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها عقب مشاركتها في فعاليات رعتها الأمم المتحدة تحت عنوان المعمار غير المرئي بناء أنظمة رقمية آمنة للأطفال تطوير المعايير الدولية والمسؤولية المشتركة. وأوضحت السيدة الأولى خلال لقائها بزوجات عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأطفال يمثلون الحلقة الأغلى في مسيرة الإنسانية والأمان الأهم التي تستوجب الرعاية والحماية الكاملة. وأشارت إلى أن سلامة الأطفال وحمايتهم في الفضاء الرقمي ليست مسؤولية أولياء الأمور فحسب، بل هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره. كما دعت إلى صياغة معايير عالمية موحدة بدلا من الاعتماد على تطبيقات محلية متباينة، مؤكدة أن تنظيم المستقبل الرقمي للبشرية وحمايته من العشوائية يتطلب اتخاذ مثل هذه الخطوات التنسيقية الجادة. شارك وزير الخارجية هاكان فيدان في الاجتماع 30 لوزراء خارجية مجموعة ميكتا التي تضم كل من المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا. وذكرت وزارة الخارجية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي أن مشاركة الوزير فيدان جاءت على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. أكد رئيس دارة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن العلاقات الدبلوماسية التركية الأمريكية تقترب من مئويتها الأولى في وقت يمر فيها النظام الدولي بمرحلة تحول جذري جديدة، مشيرا إلى أن التاريخ المشترك للبلدين يشهد على وجود تباينات في وجهة النظر، لكنه اتسم دوما بالحرص على الحوار حتى في أشد الأوقات صعوبة. جاءت تصريحات دوران على خلفية تنظيم دائرة الاتصال الرئاسية لندوة تحت عنوان العلاقات التركية الأمريكية مع دخولها المئوية الأولى، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأوضح دوران في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أن الندوة تناولت المسار التاريخي للعلاقات خلال قرن كامل ومستقبلها في ظل المتغيرات الدولية، وأعرب عن إيمانهم بأن القرن الثاني للعلاقات سيوفر آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الدفاع والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأوساط الأكاديمية والعلوم والمعادن الحرجة، مؤكدا على أهمية بناء الشراكات القوية على أساس الكفاءة وتحمل المسؤولية. ولفت دوران إلى أن التواصل المباشر بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسهم في فتح مساحات جديدة لإحراز تقدم في القضايا التي ظلت عالقة لسنوات وخلق بيئة أكثر بناء مما يعيد تأكيد الأهمية المحورية للحوار السياسي في مستقبل العلاقات بين البلدين. وفي ختام حديثه وجه دوران الشكر لوزير الخارجية هاكان فيدان على مشاركته في الندوة وللخبراء والأكاديميين على مساهماتهم، معربا عن أمله في أن تسهم الفعالية في صياغة الأهداف المشتركة ومجالات التعاون الجديدة مع دخول العلاقات قرنها الثاني. أكد وزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد كروم

إن بلاده تسعى من خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 31 المقرر عقده في مدينة أنطاليا خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل إلى تحويل الأهداف المناخية إلى إجراءات عملية وقابلة للقياس. جاء ذلك خلال إطلاق الوزير كوروم لفعاليات جدول أعمال العمل لمؤتمر كوب 31 على هامش زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في أسبوع اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي كلمته الافتتاحية بصفته رئيسا لكوب 31 والتي ألقاها في قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية قال كوروم: لسنا هنا اليوم للتعريف بجدول أعمال العمل لمؤتمر كوب 31 فحسب، بل لنناقش معا سبل تسريع الانتقال من مرحلة الأهداف إلى مرحلة التطبيق الفعلي في العمل المناخي. وأشار كوروم إلى وجود فهم مشترك قوي حيال إلحاح أزمة المناخ ووضع أهداف مشتركة ووجود حلول قابلة للتطبيق في مناطق عديدة من العالم، لافتا إلى أن التحدي الأساسي يكمن في كيفية تفعيل هذه الحلول على أرض الواقع. وتطرق الوزير التركي إلى العقبات القائمة مثل صعوبة الوصول إلى التمويل ونقص القدرات ومسألة ربط التكنولوجيا والاستثمارات بالاحتياجات الفعلية، مؤكدا أن مؤتمر كوب 31 في أنطاليا سيشكل محطة رئيسية للبحث عن إجابات لهذه التساؤلات. وأضاف قائلا: نهجنا في هذه العملية يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية: الحوار، التوافق، والعمل. فمن خلال الحوار نستمع لمختلف الاحتياجات والأولويات، وبالتوافق نحدد مساحات التحرك المشترك، وعبر العمل نسعى لتحويل هذه الشراكة إلى نتائج ملموسة. وشدد على أن مساعيهم لا تقتصر على إعلان المزيد من التعهدات فحسب، بل تستهدف تحويل التعهدات القائمة إلى نتائج قابلة للقياس الميداني، متابعا قوله: يجمع جدول أعمال العمل بين الأولويات المشتركة والأهداف القابلة للقياس والمبادرات الملموسة وأدوات التنفيذ. النبوء الأخير في النشرة: حضر وزير الخارجية هاكان فيدان الاجتماع السادس لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية. وأصدرت وزارة الخارجية بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاجتماع، أشارت فيه إلى أن فيدان حضر الاجتماع السادس لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي عقد في نيويورك. كما ذكر أن الوزير فيدان شارك في اجتماع تنسيقي عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة وزراء خارجية كل من الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وقطر ومصر وباكستان والسعودية والأردن. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقتا ممتعا.

أسرار قبة الصخرة، رياضيات الحجر والهندسة والضوء والصوت. نذهب اليوم إلى القدس، إلى القبة الذهبية المرتفعة نحو السماء. برأيكم، هل تتكون الهندسة المعمارية من الحجارة فقط؟ أعتقد أنها لا تكمن بين الحجارة فحسب، بل في هندسة هذا الصرح وفي ضوئه وصوته. تعالوا لنكتشف معا. المكان القدس. عندما ترفعون رؤوسكم إلى الأعلى من الأزقة الضيقة في المدينة القديمة، ترون ذلك الظل المتألق بكل هيبته في ساحة المسجد الأقصى الواسعة، قبة ذهبية تحمل ضوء النهار كأنها تاج. إنها قبة الصخرة. بدأ بناء قبة الصخرة في أواخر القرن السابع الميلادي بتعليمات من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، واكتمل بناؤها في عامي 691-692، وبرز إسمان في عملية البناء رجاء بن حيوية ويزيد بن سلام، وهما من كبار العلماء التابعين في تلك الحقبة، أي الجيل الأول من العلماء الذين رأوا الصحابة. وقد استفاد الأمويون أثناء تشييد هذا الصرح من التراث الفني لحضارات مختلفة، مما أدى إلى ظهور مفهوم جمالي إسلامي جديد. أصبح هذا الصرح الفريد الذي يحمل آثار الفن البيزنطي والساساني واحداً من أقدم الآثار المعمارية الكبرى في العالم الإسلامي الذي وصلت إلى يومنا هذا. أما سر هذا الأثر الذي تجاوز القرون فقد كان يكمن في تصميمه منذ البداية. لم يكن هذا التصميم خياراً مصادفاً، بل كان أحد العناصر الأساسية التي حددت التركيب المركزي للبناء وهندسته بأكملها. يضفي الشكل الثماني البناء إحساساً قوياً بالتناظر والتوازن. تحيط بالصخرة المقدسة في مركز قبة الصخرة حلقة مزدوجة من الأعمدة المتداخلة، وتضم الحلقة الداخلية 4 دعائم كبيرة و12 عموداً، بينما تجعل الجدران الثمانية الخارجية هذا التركيب وحدة متكاملة. الهندسة هنا ليست مجرد زينة تراها العين، بل هي نظام غير مرئي ينظم فضاء البناء.

ويضمن تكامله. في المركز تماماً من هذا النظام الرياضي بأكمله تقف صخرة طبيعية يبلغ قطرها من 13 إلى 18 متراً وترتفع ما يقارب مترين على الأرض. تحمل هذه الصخرة واحدة من أعرق الذكريات الإيمانية في تاريخ البشرية، ففي التقاليد الإسلامية يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماء في ليلة المعراج، وفي التقاليد اليهودية ترتبط الصخرة بقصة النبي إبراهيم عليه السلام، بينما تبرز في التقاليد المسيحية تفسيرات ترتبط بهيكل القدس القديم والأماكن المقدسة. ولفترة طويلة جدا تناقلت الألسن أساطير حول هذه الصخرة، وزعم أن الصخرة معلقة في الهواء، غير أن أسفل الصخرة يوجد تجويف يعرف ببئر الأرواح، وقد كان هذا المكان موضوعا لروايات دينية مختلفة عبر القرون. عندما توضع صخرة طبيعية كبيرة كهذه في مركز الهندسة المعمارية بدلا من حجر منحوت، يبدأ البناء بإحاطة الصخرة وحمايتها وكأنه يكتنفها. وفي تصميم قبة الصخرة يتخذ المبنى الصخرة الطبيعية مركزا له ويتشكل حولها بدلا من إزالة هذا التكوين الصخري الطبيعي. الآن دعونا نرفع رؤوسنا من هذه الصخرة إلى الأعلى لنصل إلى القبة حيث تتلقى الرياضيات مع السماء. القبة التي تبدو كالذهب من الخارج ليست مصنوعة بالكامل من الذهب، فالقبة المقامة على نظام داعم من الخشب خضعت لعمليات ترميم مختلفة عبر التاريخ، وجدد سطحها الخارجي في فترات مختلفة. المظهر الذهبي الذي نراه اليوم من بعيد ناتج عن الطلاء الذهبي على سطحها الخارجي. ترتفع القبة التي يبلغ قطرها نحو 20 متراً على نظام هيكلي داعم في المركز، وتشكل الدعائم الأربعة والأعمدة الاثني عشر الأجزاء الأساسية لهذا النظام الهيكلي، وينتقل الوزن من المركز إلى العناصر الداعمة المحيطة فينتصب البناء في توازن هندسي. القبة في الواقع لا تحمل السماء، بل تحسب كيف تحمل وزن السماء. سيكون من الناقص أن نعتقد أن البناء يتكون من الحجر والخشب فحسب، فالضوء هنا جزء من الهندسة المعمارية أيضا. عندما يتسلل ضوء النهار من النوافذ ويلتقي بالفسيفساء الزجاجية الذهبية والزجاج الملون والأسطح الرخامية، فإنه يغير جو المكان، وبذلك لا يقتصر الضوء على إضاءة الداخل فحسب، بل يجعل الهندسة المعمارية نفسها مرئية. وقد أخذ المعماريون في الحسبان موقع الجدران والأقواس بقدر ما أخذوا في الحسبان التقاء الضوء بهذه الأسطح. وماذا عن الصوت؟ إن الرخام والأسطح الحجرية الواسعة والأقواس والقبة المركزية تؤثر جميعاً في صدى الصوت داخل المكان، فالكلمة التي تقال تحت القبة تنعكس عن الأسطح وتستمر في الوجود داخل المكان لبرهة من الزمن، وبذلك تضاف إلى الهندسة المعمارية التي نراها بالعين بعد آخر ندركه بالأذن. تلعب الهندسة دورا حيويا في الفن والعمارة الإسلامية، فقبة الصخرة ليست مجرد بناء بل هي سلسلة من النسب. ورغم أن هذا النظام الهندسي المتكرر على الأسطح يحمل عناصر من التقاليد البصرية الإقليمية في ذلك العصر، إلا أنه يسهم في تشكيل لغة جمالية إسلامية جديدة. وبالفعل أظهرت عمارة قبة الصخرة وزخارفها مفهوماً بصرياً خاصاً بها من خلال إعادة تفسير العناصر القادمة من الفن البيزنطي والساساني. الهندسة هنا ليست مجرد زخرفة سطحية تملأ الفراغات، بل تتحول إلى أبجدية جمالية تجعل الإحساس بالنظام مرئياً من خلال التكرار والتناظر والنسب. هذه اللغة الهندسية التي ستتطور عبر القرون في الفن الإسلامي لن تكتفي بزخرفة الأسطح المعمارية فحسب، بل ستمنحها إيقاعاً وتكاملاً.

formulerna. وهناك تفصيل مهم آخر يجب معرفته عن قبة الصخرة، وهو أن البناء ليست مسجداً بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، إنه معبد ضخم يحيط بالصخرة المقدسة في وسطه ويجعلها محوره. عبر التاريخ تركت إدارات مختلفة آثار عهودها على هذا البناء. في عهد الخليفة العباسي المأمون أجريت تعديلات على الكتابات الجدارية، وعندما استولى الصليبيون على القدس في القرن الثاني عشر غطيت الصخرة المقدسة بالرخام وحول البناء إلى كنيسة. وفي عام 1187 حرر صلاح الدين الأيوبي القدس وأزال هذا الرخام والعديد من العناصر المتبقية من العهد الصليبي وأعاد البنية الإسلامية لهذا البناء. أما في العهد العثماني فقد أجرى السلطان سليمان القانوني ترميما شاملا وحل بلاط إزنيك محل الفسيفساء الخارجية المتبقية من العهد الأموي، كما أضيفت شبكات جصية إلى النوافذ، وهكذا تحولت قبة الصخرة إلى مبنى يحمل بصمات قوية للفن العثماني فوق تراث العهد الأموي. في يومنا هذا تستمر صيانة هذا الأثر الفريد وحمايته وإدارته عبر هيكل مؤسسي يستند إلى أسس تاريخية وقانونية، ويخضع البناء للوصاية الهاشمية الأردنية التي تدار من خلال إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابع لوزارة الأوقاف الدينية. تؤدي المؤسسات المدعومة من الأردن دورا مهما منذ فترة طويلة في أعمال الصيانة والترميم للأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وتؤكد مصادر اليونسكو أيضا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في المسجد الأقصى والحرم الشريف ودور الأوقاف الأردنية بالقدس. أما على الصعيد الدولي فتقوم اليونسكو من خلال إبقاء البلدة القديمة في القدس وأسوارها مدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بتنفيذ قرارات وآليات لحماية تهدف إلى الحفاظ على هذا التراث الثقافي المعترف به عالمياً. في عام 2026 قررت لجنة التراث العالمي استمرار وضع بلدة القدس القديمة وأسوارها في قائمة التراث العالمي دون تغيير، وبذلك يسير الحماية الفعلية للمكان المقدسي على الأرض جنبا إلى جنب مع نظام حماية التراث الثقافي الدولي. ورغم هذا الوضع القانوني الدولي والوصاية التاريخية تشهد القدس والمسجد الأقصى في يومنا هذا أيضا توترات شديدة ونقاشات حول التدخلات. تشدد قرارات اليونسكو على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف والمسجد الأقصى والحفاظ على السلامة الثقافية للمنطقة، وفي الوقت نفسه تحتل المحاولات الاستفزازية الموجهة نحو المجمع والتوترات المتعلقة بالطقوس الدينية واستخدام المكان المقدس مكانة على أجندة الحماية الدولية. خلال هذه التوترات تبرز في فترات مختلفة القيود المفروضة على وصول المسلمين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى. إن الحفاظ على النسيج الروحي والهوية التاريخية للقدس وللمسجد الأقصى لا يعني حماية التراث المشترك لليوم فحسب، بل للأجيال القادمة أيضا. ولهذا السبب يظل الحفاظ على الوضع التاريخي القائم والتكامل الثقافي للمكان المقدس أحد العناوين الرئيسية لآليات الحماية الدولية. فعلى الرغم من كل هذه الضغوط تقف قبة الصخرة بوقار في المكان المقدس نفسه منذ أكثر من 1300 عام. تغيرت العصور وتبدلت المدن السيطرة وأجريت الترميمات المعمارية، لكن الصخرة في مركزها والنظام الهندسي الفريد الذي يحيط بها يحافظ على الهوية الأساسية للبناء عبر القرون. ولعل أكبر سر لقبة الصخرة هو أنها تحمل ثقل الزمن لا ثقل الحجر. أعزائي المستمعين، في الحلقة القادمة سننزل إلى الأنفاق المظلمة تحت الشوارع الحجرية لبعض المدن، وسنتتبع آثار وأنظمة الدفاع في ذلك العصر والتراث الدفاعي في هذه الجغرافيا. إلى اللقاء ودمتم بألف خير.
فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفر، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تضع قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. ها أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال برنامج سجل الأسفاري، حيث واصلت جوالي في شوارع أنقرة وتحت أشعة شمس الصيف. حتى في ساعات الصباح الباكر كانت المدينة قد استيقظت على أجواء دافئة، إذ امتزجت رائحة السميد الطازج المنبعث من منطقة كزلاي بخطوات الناس المسرعين على الأرصفة، فضلا عن الأصوات البعيدة الصادرة من الحافلات العابرة وكذلك صوت زغزغة العصافير والطيور التي أضفت إيقاعا فريدا للعاصمة في ذلك اليوم. ويمكنني أن أصف أن أجواء أنقرة المهيبة وفي ذات الوقت الودية جذبتني نحوها من جديد، وشعرت بها في داخل أعماقي. وبالطبع فإنه في كل زاوية من زواياها مدينة تنتظرني، قصص مختلفة وشيقة في ذات الوقت. إذن فهلم بنا كي نكتشف أنقرة مع كل خطوة نخطوها في هذه المدينة الجميلة. استقليت الحافلة من منطقة كزلاي وانطلقت نحو منطقة تشانكايا، حيث كانت وجهتي إلى رمز أنقرة المعروف باسم أطاكولا، أحد معالم المدينة المشهورة. وبينما كنت أصعد المصعد ببطء، وإذا بأنقرة قد بدت أمامي كلوحة فنية كبيرة تقع تحت تأثير أشعة شمس الصيف. وبدأت ألقي نظرة على الحدائق الخضراء من جهة والأحياء الواقعة على التلال البعيدة من جهة أخرى. وفي الأفق كان شوارع المدينة الواسعة تتلألأ كشريط ذهبي. وكان هذا الارتفاع وخاصة في مكان مثل أنقرة يثير في شعورا لا يوصف. فبعد نزولي من البرج توقفت عند الحديقة النباتية المجاورة، حيث الزهور الملونة والمسارات المظللة والأشجار التي تضفي نسما منعشا لي في حر الصيف. جلست في المقهى وسط الحديقة وطلبت قهوة، ومع زغزغة العصافير ونسيمها العليل استمتعت بالوحدة في ظل الطبيعة الخلابة التي رأيتها في العاصمة أنقرة. أما محطتي التالية فكانت حديقة البجعات، أو كما هو معروف بالتركية كولو بارك، إحدى أكثر الأماكن المحبوبة في المدينة، حيث البجعات تسبح في البحيرة الاصطناعية التي كانت تحمل الاسم ذاته. وأضفت الزهور والظلال المحيطة بالحديقة جوا أشبه بالقصص الخيالية. ومن هنا مشيت إلى شارع تونل هيلمي. لقد كان هذا الشارع يعكس الوجه العصري لأنقرة. وبينما كان الناس يتجولون على طول الشارع بحقائب التسوق الخاصة بهم، بدا إن هذا الجو الصاخب يضيف دفئاً خاصاً إلى المدينة. حتى في يوم صيفي لم يفقد الشارع حيويته أبداً. كانت الروائح المنبعثة من المقاهي والعروض الملونة في واجهات المتاجر آسرة للغاية. وبعد فترة من الوقت عدت في ذلك اليوم إلى كزلاي، وبدأت أشق طريقي عبر الحشود التي كانت تمشي نحو ساحة صهية. وفي وسط الساحة وإذا بنصب قرص الشمس الحثي المعروف بالتركية هيتيت جنش كورسو واقف أمامي، كأنه إشارة صامتة تعكس الضوء على تاريخ الأناضول الممتدة لآلاف السنين.
وكانت الحلقات البرونزية والغزلان وتماثيل الطيور تتلألأ تحت أشعة شمس الصيف، وكأنها تشكل جسرا يمتد من الماضي إلى الحاضر. ومن هناك مشيت نحو حديقة الشباب المعروفة بالتركية باسم جنشليك بارك، حيث طرق المشاة الواسعة وكذلك الناس الذين يجلسون بجانب المسبح وأصوات مدينة الملاهي المفعمة ببهجة زوارها. وظلت الحديقة واحدة من أفضل الأماكن للاسترخاء في قلب المدينة. أما محطتي الأخيرة فكانت في ذلك اليوم هي منطقة أولوس، وينتصب تمثال أتاتورك بشموخ في وسط الساحة بينما يعكس الحشد المحيط به الحياة اليومية للمدينة. وبعد فترة قصيرة دخلت السوق، إذ كانت المتاجر مصطفة في الشوارع الضيقة، وعلى جانبيها كانت أدوات النحاس والكتب القديمة ومحلات التحف ذات الصور الباهتة منتشرة أيضا. وامتزجت الروائح المنبعثة من محلات التوابل مع بريق الذهب المعروض في واجهات محلات المجوهرات. وكان سوق أولوس بمثابة رحلة تجوب بك عبر ماض وتاريخ أنقرة. وبعد القيام بنزهة طويلة شعرت بجوع شديد، ولم استطع مقاومة تجربتي شاورما أنقرة الشهير المعروف بالتركية أنقرة دونيري، حيث تنبعث رائحة لحمها في جميع أنحاء الشارع. أما عن طريقة إعدادها فإنه يطبخ ببطء على نار الخشب ويحمر قليلا من الخارج، فضلا عن أنه قبل التقديم يقطع على شكل شرائح رقيقة وتكون ممزوجة بالسماق والبصل والطماطم والمخللات مع الخبز المعروف بلافاش، ويعتبر شاورما أنقرة واحدة من أكثر النكهات التي لا تنسى في العاصمة. بعد تناول وجبة العشاء عدت إلى فندقي. كنت قد خططت أن أخذ قصة من الراحة ثم أنتظر ساعات المساء، إذ كانت السيدة جنيش ستأتي من مدينة إسطنبول وتقيم في ذات الفندق الذي أقيم فيه. كنت أشعر بالشغف ومتحمسة جدا في ذات الوقت، لقد كان لدينا الكثير نتحدث به بعضنا لبعض. ومع مرور الوقت بدأ قلبي ينبض بسرعة، وكان شعور جميل للغاية. أما في ساعات المساء نزلت إلى رتات الفندق، وعندما رأيت السيدة جنش تدخل الباب ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهي، وعلى الفور عانقتها. كان عناقا دافئا وودودا، إنساني تعب الرحلة. بعد أن استقرت السيدة جنش في غرفتها قررنا الذهاب إلى قلعة أنقرة دون أن نضيع المزيد من الوقت. وعند أسفل التل الذي صعدناه بسيارة الأجرة بدأت أضواء المدينة المسائية بالظهور من خلال أسوارها، وامتزجت برودة مساء الصيف الخفيفة مع النسيم الذي هب عبر الجدران الحجرية. وبحسب ما سردته السيدة جنش فإن تاريخ أساسات قلعة أنقرة يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وقد رممت مرات عديدة خلال العصور الرومانية والبيزنطينية والسلجوقية والعثمانية. وعندما وصلت إلى الأسوار وإذا ببانوراما المدينة تحت قدمي، وتحدثت السيدة جنش عن القلعة قائلة: شوارعها الحجرية ومنازلها الخشبية تعيد الزوار إلى قرون مضت. وجلسنا في مطعم صغير ذي فناء حجري موجود داخل القلعة، وكان منظر أنقرة الليلي ينجلي أمامنا من خلال النافذة وأضواء الشوارع والنجوم تتلألأ في الأفق. وفي تلك اللحظة وصلت طلباتنا، وبينما كنا نتناول الكباب مع خبز البيتا الدافئ تحول حديثنا إلى مواضيع طال انتظارها.

حيث تبادلنا الحديث عن أيامنا التي قضيناها معا في إسطنبول وذكريات سفرنا. ثم انتقل الحديث إلى حفل زفاف إليف الذي سينظم في الأيام القادمة، وتحدثت السيدة جنش بحماس شديد وبشكل تفصيلي عن كل صغيرة وكبيرة في الاستعدادات التي تمت في إطار الحفل. ومن تلك الاستعدادات الأغاني الشعبية التي ستعزف في ليلة الحناء إلى القطع الذهبية التي سترتديها في الزفاف، إذ قالت: ليلة الحناء مهمة جدا بالنسبة لنا، إذ توضع الحناء على يد العروس وتطلق الأغاني المؤثرة التي تحز في نفس جميع الحاضرين، كما أن ارتداء الذهب في حفل الزفاف يعتبر احتفالا وتمني للوفرة في آن واحد. وأخبرتها إنني لا أملك الزي المناسب لليلة حناء أو الزفاف، وعلى الفور ابتسمت السيدة جنش قائلة: إذن سنقوم غدا بالبحث عن فستان جميل لك كي تلبسيه في حفل الحناء والزفاف إلى جانب اكتشاف معالم المدينة أيضا، ولربما نقوم بشراء بعض الهدايا الصغيرة أيضا. وفي تلك الليلة وبين جدران القلعة الحجرية تأملنا تاريخ المدينة وحماس الأيام القادمة، ففي مساء أنقرة البارد كان دفء الأحاديث قد أضاف الدفء لقلوبنا وازداد حماسنا عندما وصل الحديث إلى ليلة حناء ألف وحفل زفافها. أعزائي المستمعين، لقد دهمنا الوقت ووصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفاري. بالطبع سأواصل نقل مغامراتي في العاصمة أنقرة ولكن في الحلقة المقبلة، وإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ورعايته.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 22 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات الخفية وسجل الأسفار.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. شارك وزير الخارجية كانفيدان في الاجتماع 30 لوزراء خارجية مجموعة ميكتا التي تضم كل من المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا. وذكرت وزارة الخارجية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي أن مشاركة الوزير فيدان جاءت على هامش أعمال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. هذا دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، هدد عمدة نيويورك زهران مامداني بسبب وصفه له بمجرم الحرب. ونشر نتنياهو رسالة مصورة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي مهددا مامداني قائلا: سأتي إلى الأمم المتحدة وسأكشف حقيقتك. وانتقد نتنياهو مامداني لدعمه المزعوم لحركة حماس ودعمه وزعمه أنه حرض على أعمال شغب واضطرابات ضد اليهود في نيويورك. هذا وكان مامداني قد أكد أنهم لا يملكون سلطة قانونية مستقلة لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حال حضور نتنياهو إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه على الحكومة الفيدرالية اتخاذ هذه الخطوة. ووصف رئيس بلدية نيويورك نتنياهو بأنه مهندس الإبادة الجماعية، وأكد أنه لا مكان له في نيويورك قائلا: أعتقد أن مكان نتنياهو هو في لاهاي، إنه مجرم حرب متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي، كما أقدم على إحراق عدد من المنازل في بلدة زوطر الشرقية، وذلك في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت بلدتي زوطر الشرقية وكفر تبنيت التابعتين لمحافظة النبطية، كما استهدف جيش الاحتلال بقصفه المدفعي بلدة ميدفون ووادي زبقين، وألقى قنابل الفوسفور المحرمة دوليا على واد السلوقي بالتوازي مع تنفيذ عمليات تفجير واسعة في بلدة المنصور التابعة لقضاء سور وبلدة ديرسريان في قضاء مرجعيون. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات جديدة على قطاع غزة متذرعة بتعرض إحدى آلياتها لانفجار عبوة ناسفة في حادثة لم يتم تحديد ما إذا كانت قد زرعت قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار أم بعده. وأوضح بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن جرافة عسكرية عبرت فوق عبوة ناسفة داخل الخط الأصفر الذي تحتله القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددا على عدم وقوع إصابات بشرية في الحادثة. من جانبها أفادت صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية بأن قيادة الجيش عجزت عن تحديد توقيت زراعة العبوة الناسفة وما إذا تم وضعها قبل أو بعد دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ، مبينة أن الانفجار وقع لحظة مرور جرافة ضخمة من نوع D9. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد انتهاكاتها الميدانية في الجنوب السوري متجاهلة وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباكات UNDOF والسياسية الدولية داعية للتهدئة. ومنذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول ديسمبر 2024 احتجزت قوات الاحتلال أكثر من 50 مواطنا سوريا واحتلت أراضي زراعية تقدر مساحتها بنحو 12 ألف دونم في المنطقة العازلة والشريط الحدودي. هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة أبو فلاح الواقعة في الوسط من الضفة الغربية المحتلة مستهدفين المنازل الواقعة في الأطراف ومحاولين اقتحام بعضها وسط تدخل من الجيش الإسرائيلي الذي أطلق النار باتجاه الأهالي التي هبت للدفاع عن البلدة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتمركزت في أحيائها موفرة الحماية للمستوطنين ومستخدمة الرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن المساعدات المخصصة لقطاع غزة تتلف وتفسد داخل المستودعات نتيجة مواصلة إسرائيل منع دخولها إلى القطاع. جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي في جلسة حوارية بمدينة نيويورك الأمريكية تناولت دور الدبلوماسية الإنسانية في حماية القانون.

0: الدولي الإنساني وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية. وقال الصفدي أن أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة يعيشون تحت الحصار والضغط والحرمان والمعاناة بسبب عجز المجتمع الدولي عن استخدام الأدوات التي توفرها قوانين العدالة ضد من ينتهكون القانون الدولي الإنساني. وشدد الوزير الأردني على أن حرمان أهالي غزة من الغذاء والدواء لا يعود إلى نقص في المساعدات بل إلى تعمد إسرائيل من إدخالها، مبينا أن توقف شاحنات الإغاثة في المستودعات أدى إلى انتهاء صلاحية المواد قبل وصولها إلى المحتاجين. صدرت رسالة تحذيرية بشأن المخاطر المحتملة في منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية والتي استهدفت بهجمات من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي بيانا عبر حسابها على إكس تحذر فيه من احتمال وقوع حالات طوارئ في منطقة نجران. وحث البيان السكان المحليين على اتباع تعليمات فرق الدفاع المدني والابتعاد عن التجمعات والامتناع عن التقاط الصور حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. كما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني لاحقا بيانا آخر أعلنت فيه انتهاء التهديد.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: انتقد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان شعار الأمم المتحدة الداعي إلى إعادة بناء الثقة، مؤكدا أن الثقة باتت أمرا غير موجود تماما، كما أهملت حقوق الإنسان والعديد من الأطر والمواثيق الدولية. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بازشكيان في المطار قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفاد به بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية. وأوضح بازشكيان أنه سيعبر من منبر الجمعية العامة عن مظلومية الشعب الإيراني وحقوقه المشروعة بوجه الاعتداءات الموجهة ضد بلاده، لافتا الانتباه إلى أن العدو يواصل اعتداءاته في المنطقة ولا سيما في فلسطين وسوريا. كما تطرق الرئيس الإيراني إلى رفض الولايات المتحدة الأمريكية منح تأشيرات دخول للوفد الإعلامي الإيراني المرافق له، معتبرا أن واشنطن تخشى وصول صوت الحقيقة وكشف الجرائم التي ترتكبها، ومؤكدا أنه يستعين بالوسائل الإعلامية الدولية المتواجدة هناك لإيصال صوت إيران إلى العالم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الهدف الأسمى لبلاده يتمثل في الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الإيراني من على أكبر منبر دولي، وذلك خلال وجوده في مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين الإيرانيين في نيويورك أشار عرقجي إلى أن زيارته تأتي في ظل أجواء الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، مبينا أن الرئيس مسعود بازشكيان وهو شخصيا سيجريان سلسلة من اللقاءات المكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة. صرح حسن عبد اليانبور رئيس مركز المحامين والخبراء الرسميين ومستشاري الأسرة في السلطة القضائية الإيرانية، صرح بأن السفن التجارية الإيرانية الأمريكية والإسرائيلية المصادرة من قبل إيران في الخليج العربي ستطرح للبيع وسيتم تخصيص عائدات بيعها لعائلات ضحايا الحرب. ووفقا لوكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فقد صرح عبد اليانبور بأن السفن الأمريكية والإسرائيلية التي استولى عليها إيران ستباع، مضيفا تم الاستيلاء على عدد من السفن الأمريكية والإسرائيلية في مضيق هرمز والخليج العربي وفقا للأحكام القضائية، وسيتم استخدام عائدات بيع هذه السفن لتعويض العائلات والأفراد الذين تكبدوا خسائر في الحرب الأخيرة. صرح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأنهم يواصلون العمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه يجب حقا وضع حد لهذه الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا وضد المنطق السليم. وفي منشور على حسابه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علق زيلينسكي على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وشدد زيلينسكي على أنهم واصلوا السعي لتحقيق السلام منذ بداية الحرب قائلا: يجب حقا وضع حد لهذه الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا وضد المنطق السليم. حقق فريق من علماء الفلك في مركز هارفارد أند سميث أونيون لفيزياء الفلك وجامعة أوريغون إنجازا علميا غير مسبوق، تمثل في رصد إشارات راديوية قادمة بشكل مباشر من كوكب خارج المجموعة الشمسية في خطوة رئيسية ضمن جهود البحث عن آثار الحياة والظواهر الكونية خارج كوكب الأرض. وأوضح الباحثون أن الإشارات المرصودة لا تعود إلى أنشطة لكائنات فضائية، بل تنجم عن ظاهرة الشفق القطبي الأورورا التي تحدث نتيجة تفاعل الجسيمات المشحونة مع الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي للكوكب. واعتمد الفريق في هذا الكشف العلمي على مصفوفة تلسكوبات ميركات الراديوية في جنوب أفريقيا، حيث تم رصد نبضات راديوية سريعة ومتكررة ومستقطبة ضمن ترددات تتراوح ما بين 0.85 و 3.5 جيجا هرتز خلال 4 عمليات مراقبة أجريت بين عامي 2025 و 2026. وتركزت عملية الرصد على نجم بيتا بيكتوريوس بي الواقع على بعد نحو 63.4 سنوات ضوئية من الأرض، واستخدم العلماء الكوازارات في الخريطة السماوية كنقاط مرجعية دقيقة، مما مكنهم من التأكد بدرجة عالية من أن مصدر الإشارات هو كوكب بيتا بيكتوريوس بي وليس النجم الذي يدور حوله. وتطابقت خصائص الإشارات الملتقطة مع آلية تقلب المازر الإلكتروني السيكلوتروني، وهي عملية نفسها التي تنتج الشفق القطبي في كوكبي الأرض والمشتري. وسمحت هذه البيانات بإجراء أول قياس مباشر لقوة المجال المغناطيسي لكوكب خارج المجموعة الشمسية، حيث أظهرت الحسابات أن المجال المغناطيسي للكوكب يفوق مجال الأرض بآلاف المرات بالتزامن مع دورانه السريع حول نفسه في مدة تتراوح ما بين 8 إلى 9 ساعات. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم مع أغنية لهاكان ألتون تدعى سنوات عمري.

أسرار قبة الصخرة، رياضيات الحجر والهندسة والضوء والصوت. نذهب اليوم إلى القدس، إلى القبة الذهبية المرتفعة نحو السماء. برأيكم، هل تتكون الهندسة المعمارية من الحجارة فقط؟ أعتقد أنها لا تكمن بين الحجارة فحسب، بل في هندسة هذا الصرح وفي ضوئه وصوته. تعالوا لنكتشف معا. المكان القدس. عندما ترفعون رؤوسكم إلى الأعلى من الأزقة الضيقة في المدينة القديمة، ترون ذلك الظل المتألق بكل هيبته في ساحة المسجد الأقصى الواسعة، قبة ذهبية تحمل ضوء النهار كأنها تاج. إنها قبة الصخرة. بدأ بناء قبة الصخرة في أواخر القرن السابع الميلادي بتعليمات من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، واكتمل بناؤها في عامي 691-692، وبرز إسمان في عملية البناء رجاء بن حيوية ويزيد بن سلام، وهما من كبار العلماء التابعين في تلك الحقبة، أي الجيل الأول من العلماء الذين رأوا الصحابة. وقد استفاد الأمويون أثناء تشييد هذا الصرح من التراث الفني لحضارات مختلفة، مما أدى إلى ظهور مفهوم جمالي إسلامي جديد. أصبح هذا الصرح الفريد الذي يحمل آثار الفن البيزنطي والساساني واحداً من أقدم الآثار المعمارية الكبرى في العالم الإسلامي الذي وصلت إلى يومنا هذا. أما سر هذا الأثر الذي تجاوز القرون فقد كان يكمن في تصميمه منذ البداية. لم يكن هذا التصميم خياراً مصادفاً، بل كان أحد العناصر الأساسية التي حددت التركيب المركزي للبناء وهندسته بأكملها. يضفي الشكل الثماني للبناء إحساساً قوياً بالتناظر والتوازن. تحيط بالصخرة المقدسة في مركز قبة الصخرة حلقة مزدوجة من الأعمدة المتداخلة، وتضم الحلقة الداخلية 4 دعائم كبيرة و12 عموداً، بينما تجعل الجدران الثمانية الخارجية هذا التركيب وحدة متكاملة. الهندسة هنا ليست مجرد زينة تراها العين، بل هي نظام غير مرئي ينظم فضاء البناء ويضمن تكامله. في المركز تماماً من هذا النظام الرياضي بأكمله تقف صخرة طبيعية يبلغ قطرها من 13 إلى 18 متراً وترتفع ما يقارب 2 متر على الأرض. تحمل هذه الصخرة واحدة من أعرق الذكريات الإيمانية في تاريخ البشرية. ففي التقاليد الإسلامية يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماء في ليلة المعراج، وفي التقاليد اليهودية ترتبط الصخرة بقصة النبي إبراهيم عليه السلام، بينما تبرز في التقاليد المسيحية تفسيرات ترتبط بهيكل القدس القديم والأماكن المقدسة. ولفترة طويلة جدا تناقلت الألسن أساطير حول هذه الصخرة،

نرفع رؤوسنا من هذه الصخرة إلى الأعلى لنصل إلى القبة حيث تتلقى الرياضيات مع السماء. القبة التي تبدو كالذهب من الخارج ليست مصنوعة بالكامل من الذهب، فالقبة المقامة على نظام داعم من الخشب خضعت لعمليات ترميم مختلفة عبر التاريخ، وجدد سطحها الخارجي في فترات مختلفة. المظهر الذهبي الذي نراه اليوم من بعيد ناتج عن الطلاء الذهبي على سطحها الخارجي. ترتفع القبة التي يبلغ قطرها نحو 20 متراً على نظام هيكلي داعم في المركز، وتشكل الدعائم الأربعة والأعمدة الاثني عشر الأجزاء الأساسية لهذا النظام الهيكلي، وينتقل الوزن من المركز إلى العناصر الداعمة المحيطة فينتصب البناء في توازن هندسي. القبة في الواقع لا تحمل السماء، بل تحسب كيف تحمل وزن السماء. سيكون من الناقص أن نعتقد أن البناء يتكون من الحجر والخشب فحسب، فالضوء هنا جزء من الهندسة المعمارية أيضا. عندما يتسلل ضوء النهار من النوافذ ويلتقي بالفسيفساء الزجاجية الذهبية والزجاج الملون والأسطح الرخامية، فإنه يغير جو المكان، وبذلك لا يقتصر الضوء على إضاءة الداخل فحسب، بل يجعل الهندسة المعمارية نفسها مرئية. وقد أخذ المعماريون في الحسبان موقع الجدران والأقواس بقدر ما أخذوا في الحسبان التقاء الضوء بهذه الأسطح. وماذا عن الصوت؟ إن الرخام والأسطح الحجرية الواسعة والأقواس والقبة المركزية تؤثر جميعاً في صدى الصوت داخل المكان، فالكلمة التي تقال تحت القبة تنعكس عن الأسطح وتستمر في الوجود داخل المكان لبرهة من الزمن، وبذلك تضاف إلى الهندسة المعمارية التي نراها بالعين بعد آخر ندركه بالأذن. تلعب الهندسة دوراً حيوياً في الفن والعمارة الإسلامية، فقبة الصخرة ليست مجرد بناء بل هي سلسلة من النسب. ورغم أن هذا النظام الهندسي المتكرر على الأسطح يحمل عناصر من التقاليد البصرية الإقليمية في ذلك العصر، إلا أنه يسهم في تشكيل لغة جمالية إسلامية جديدة. وبالفعل أظهرت عمارة قبة الصخرة وزخارفها مفهوماً بصرياً خاصاً بها من خلال إعادة تفسير العناصر القادمة من الفن البيزنطي والساساني. الهندسة هنا ليست مجرد زخرفة سطحية تملأ الفراغات، بل تتحول إلى أبجدية جمالية تجعل الإحساس بالنظام مرئياً من خلال التكرار والتناظر والنسب. هذه اللغة الهندسية التي ستتطور عبر القرون في الفن الإسلامي لن تكتفي بزخرفة الأسطح المعمارية فحسب، بل ستمنحها إيقاعاً وتكاملاً. وهناك تفصيل مهم آخر يجب معرفته عن قبة الصخرة، وهو أن البناء ليست مسجداً بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، إنه معبد ضخم يحيط بالصخرة المقدسة في وسطه ويجعلها محوره. عبر التاريخ تركت إدارات مختلفة آثار عهودها على هذا البناء، في عهد الخليفة العباسي المأمون أجريت تعديلات على الكتابات الجدارية، وعندما استولى الصليبيون على القدس في القرن الثاني عشر غطيت الصخرة المقدسة بالرخام وحول البناء إلى كنيسة. وفي عام 1187 حرر صلاح الدين الأيوبي القدس وأزال هذا الرخام والعديد من العناصر المتبقية من العهد الصليبي وأعاد البنية الإسلامية لهذا البناء. أما في العهد العثماني فقد أجرى السلطان سليمان القانوني ترميما شاملا وحل بلاط إزنيك محل الفسيفساء الخارجية المتبقية من العهد الأموي، كما أضيفت شبكات جصية إلى النوافذ، وهكذا تحولت قبة الصخرة إلى مبنى يحمل بصمات قوية للفن العثماني فوق تراث العهد الأموي. من هذا تستمر صيانة هذا الأثر الفريد وحمايته وإدارته عبر هيكل مؤسسي يستند إلى أسس تاريخية وقانونية، ويخضع البناء

الوصاية الهاشمية الأردنية التي تدار من خلال إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابع لوزارة الأوقاف الدينية. تؤدي المؤسسات المدعومة من الأردن دوراً مهماً منذ فترة طويلة في أعمال الصيانة والترميم للأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وتؤكد مصادر اليونسكو أيضاً على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في المسجد الأقصى والحرم الشريف ودور الأوقاف الأردنية بالقدس. أما على الصعيد الدولي، فتقوم اليونسكو من خلال إبقاء البلدة القديمة في القدس وأسوارها مدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بتنفيذ قرارات وآليات لحماية تهدف إلى الحفاظ على هذا التراث الثقافي المعترف به عالمياً. في عام 2026 قررت لجنة التراث العالمي استمرار وضع بلدة القدس القديمة وأسوارها في قائمة التراث العالمي دون تغيير، وبذلك يسير الحماية الفعلية للمكان المقدسي على الأرض جنبا إلى جنب مع نظام حماية التراث الثقافي الدولي. ورغم هذا الوضع القانوني الدولي والوصاية التاريخية، تشهد القدس والمسجد الأقصى في يومنا هذا أيضاً توترات شديدة ونقاشات حول التدخلات. تشدد قرارات اليونسكو على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف والمسجد الأقصى والحفاظ على السلامة الثقافية للمنطقة، وفي الوقت نفسه تحتل المحاولات الاستفزازية الموجهة نحو المجمع والتوترات المتعلقة بالطقوس الدينية واستخدام المكان المقدس مكانة على أجندة الحماية الدولية. خلال هذه التوترات تبرز في فترات مختلفة القيود المفروضة على وصول المسلمين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى. إن الحفاظ على النسيج الروحي والهوية التاريخية للقدس وللمسجد الأقصى لا يعني حماية التراث المشترك لليوم فحسب، بل للأجيال القادمة أيضاً. ولهذا السبب يظل الحفاظ على الوضع التاريخي القائم والتكامل الثقافي للمكان المقدس أحد العناوين الرئيسية لآليات الحماية الدولية. فعلى الرغم من كل هذه الضغوط، تقف قبة الصخرة بوقار في المكان المقدس نفسه منذ أكثر من 1300 عام. تغيرت العصور وتبدلت المدن السيطرة وأجريت الترميمات المعمارية، لكن الصخرة في مركزها والنظام الهندسي الفريد الذي يحيط بها يحافظ على الهوية الأساسية للبناء عبر القرون. ولعل أكبر سر لقبة الصخرة هو أنها تحمل ثقل الزمن لا ثقل الحجر. أعزائي المستمعين، في الحلقة القادمة سننزل إلى الأنفاق المظلمة تحت الشوارع الحجرية لبعض المدن، وسنتتبع آثار وأنظمة الدفاع في ذلك العصر والتراث الدفاعي في هذه الجغرافيا. إلى اللقاء ودمتم بألف خير. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفر، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تضع قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة.

أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال برنامج سجل الأسفار، حيث أواصل تجولي في شوارع أنقرة وتحت أشعة شمس الصيف. حتى في ساعات الصباح الباكر كانت المدينة قد استيقظت على أجواء دافئة، إذ امتزجت رائحة السميد الطازج المنبعث من منطقة كزلاي بخطوات الناس المسرعين على الأرصفة، فضلا عن الأصوات البعيدة الصادرة من الحافلات العابرة، وكذلك صوت زغزغة العصافير والطيور التي أضفت إيقاعا فريدا للعاصمة في ذلك اليوم. ويمكنني أن أصف أن أجواء أنقرة المهيبة وفي ذات الوقت الودية جذبتني نحوها من جديد، وشعرت بها في داخل أعماقي. وبالطبع فإنه في كل زاوية من زواياها مدينة تنتظرني، قصص مختلفة وشيقة في ذات الوقت. إذن فهلم بنا كي نكتشف أنقرة مع كل خطوة نخطوها في هذه المدينة الجميلة. استقليت الحافلة من منطقة كزلاي وانطلقت نحو منطقة تشانكايا، حيث كانت وجهتي إلى رمز أنقرة المعروف باسم أطكولة، أحد معالم المدينة المشهورة. وبينما كنت أصعد المصعد ببطء، وإذا بأنقرة قد بدت أمامي كلوحة فنية كبيرة تقع تحت تأثير أشعة شمس الصيف. وبدأت ألقي نظرة على الحدائق الخضراء من جهة، والأحياء الواقعة على التلال البعيدة من جهة أخرى. وفي الأفق كان شوارع المدينة الواسعة تتلألأ كشريط ذهبي. وكان هذا الارتفاع، وخاصة في مكان مثل أنقرة، يثير في شعورا لا يوصف. فبعد النزول من البرج توقفت عند الحديقة النباتية المجاورة، حيث الزهور الملونة والمسارات المظللة والأشجار التي تضفي نسما منعشا لي في حر الصيف. جلست في المقهى وسط الحديقة وطلبت قهوة، ومع زغزغة العصافير ونسيمها العليل استمتعت بالوحدة في ظل الطبيعة الخلابة التي رأيتها.

المحطة التالية فكانت حديقة البجعات أو كما هو معروف بالتركية كولو بارك، إحدى أكثر الأماكن المحبوبة في المدينة، حيث البجعات تسبح في البحيرة الاصطناعية التي كانت تحمل الاسم ذاته. وأضفت الزهور والظلال المحيطة بالحديقة جواً أشبه بالقصص الخيالية. ومن هنا مشيت إلى شارع تونال هيلمي. لقد كان هذا الشارع يعكس الوجه العصري لأنقرة، وبينما كان الناس يتجولون على طول الشارع بحقائب التسوق الخاصة بهم، بدا إن هذا الجو الصاخب يضيف دفئاً خاصاً إلى المدينة. حتى في يوم صيفي لم يفقد الشارع حيويته أبداً. كانت الروائح المنبعثة من المقاهي والعروض الملونة في واجهات المتاجر آسرة للغاية. وبعد فترة من الوقت عدت في ذلك اليوم إلى كزلاي، وبدأت أشق طريقي عبر الحشود التي كانت تمشي نحو ساحة صهية. وفي وسط الساحة وإذا بنصب قرص الشمس الحثي المعروف بالتركية هيتيت جونيش كورسو، واقف أمامي كأنه إشارة صامتة تعكس الضوء على تاريخ الأناضول الممتدة لآلاف السنين. وكانت الحلقات البرونزية والغزلان وتماثيل الطيور تتلألأ تحت أشعة شمس الصيف، وكأنها تشكل جسراً يمتد من الماضي إلى الحاضر. ومن هناك مشيت نحو حديقة الشباب المعروفة بالتركية باسم جنشليك بارك، حيث طرق المشاة الواسعة وكذلك الناس الذين يجلسون بجانب المسبح وأصوات مدينة الملاهي المفعمة ببهجة زوارها. وظلت الحديقة واحدة من أفضل الأماكن للاسترخاء في قلب المدينة. أما محطة الأخيرة فكانت في ذلك اليوم هي منطقة أولوس، وينتصب تمثال أتاتورك بشموخ في وسط الساحة بينما يعكس الحشد المحيط به الحياة اليومية للمدينة. وبعد فترة قصيرة دخلت السوق، إذ كانت المتاجر مصطفة في الشوارع الضيقة، وعلى جانبيها كانت أدوات النحاس والكتب القديمة ومحلات التحف ذات الصور الباهتة منتشرة أيضاً. وامتزجت الروائح المنبعثة من محلات التوابل مع بريق الذهب المعروض في واجهات محلات المجوهرات. وكان سوق أولوس بمثابة رحلة تجوب بك عبر ماض وتاريخ أنقرة. وبعد القيام بنزهة طويلة شعرت بجوع شديد، ولم استطع مقاومة تجربتي شاورما أنقرة الشهير المعروف بالتركية أنقرة دونر، حيث تنبعث رائحة لحمها في جميع أنحاء الشارع. أما عن طريقة إعدادها فإنه يطبخ ببطء على نار الخشب ويحمر قليلا من الخارج، فضلا عن أنه قبل التقديم يقطع على شكل شرائح رقيقة وتكون ممزوجة بالسماق والبصل والطماطم والمخللات مع الخبز المعروف بلافاش، ويعتبر شاورما أنقرة واحدة من أكثر النكهات التي لا تنسى في العاصمة. بعد تناول وجبة العشاء عدت إلى فندقي. كنت قد خططت أن أخذ قسطا من الراحة ثم أنتظر ساعات المساء، إذ كانت السيدة جنش ستأتي من مدينة إسطنبول وتقيم في ذات الفندق الذي أقيم فيه. كنت أشعر بالشغف ومتحمسة جدا في ذات الوقت. لقد كان لدينا الكثير نتحدث به بعضنا لبعض، ومع مرور الوقت بدأ قلبي ينبض بسرعة، وكان شعور جميل للغاية. أما في ساعات المساء نزلت إلى رتات الفندق، وعندما رأيت السيدة جنش تدخل الباب ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهي، وعلى الفور عانقتها. كان عناقا دافئا وودودا أنساني تعب الرحلة. بعد أن استقرت السيدة جنش في غرفتها، قررنا الذهاب إلى قلعة أنقرة دون أن نضيع المزيد من الوقت. وعند أسفل التل الذي صعدناه بسيارة الأجرة، بدأت أضواء المدينة المسائية بالظهور من خلال أسوارها، وامتزجت برودة مساء الصيف الخفيفة مع النسيم الذي هب عبر الجدران الحجرية. وبحسب ما سردته السيدة جنش، فإن تاريخ أساسات قلعة أنقرة يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وقد رممت مرات عديدة خلال العصور الرومانية والبيزنطينية والسلجوقية والعثمانية. وعندما وصلت إلى

الأسوار وإذا ببانوراما المدينة تحت قدمي. وتحدثت السيدة جونش عن القلعة قائلة: شوارعها الحجرية ومنازلها الخشبية تعيد الزوار إلى قرون مضت. وجلسنا في مطعم صغير ذي فناء حجري موجود داخل القلعة، وكان منظر أنقرة الليلي ينجلي أمامنا من خلال النافذة وأضواء الشوارع والنجوم تتلألأ في الأفق. وفي تلك اللحظة وصلت طلباتنا، وبينما كنا نتناول الكباب مع خبز البيتا الدافئ تحول حديثنا إلى مواضيع طال انتظارها، حيث تبادلنا الحديث عن أيامنا التي قضيناها معا في إسطنبول وذكريات سفرنا. ثم انتقل الحديث إلى حفل زفاف إليف الذي سينظم في الأيام القادمة. وتحدثت السيدة جونش بحماس شديد وبشكل تفصيلي عن كل صغيرة وكبيرة في الاستعدادات التي تمت في إطار الحفل. ومن تلك الاستعدادات الأغاني الشعبية التي ستعزف في ليلة الحناء إلى القطع الذهبية التي سترتديها في الزفاف، إذ قالت: ليلة الحناء مهمة جدا بالنسبة لنا، إذ توضع الحناء على يد العروس وتطلق الأغاني المؤثرة التي تحز في نفس جميع الحاضرين، كما أن ارتداء الذهب في حفل الزفاف يعتبر احتفالا وتمني للوفرة في آن واحد. وأخبرتها إنني لا أملك الزي المناسب لليلة حناء أو الزفاف. وعلى الفور ابتسمت السيدة جونش قائلة: إذن سنقوم غدا بالبحث عن فستان جميل لك كي تلبسيه في حفل الحناء والزفاف إلى جانب اكتشاف معالم المدينة أيضا، ولربما نقوم بشراء بعض الهدايا الصغيرة أيضا. وفي تلك الليلة وبين جدران القلعة الحجرية تأملنا تاريخ المدينة وحماس الأيام القادمة. ففي مساء أنقرة البارد كان دفء الأحاديث قد أضاف الدفء لقلوبنا، وازداد حماسنا عندما وصل الحديث إلى ليلة حناء ألف وحفل زفافها. أعزائي المستمعين، لقد دهمنا الوقت ووصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار. بالطبع سأواصل نقل مغامراتي في العاصمة أنقرة، ولكن في الحلقة المقبلة. وإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ورعايته.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.